والله يا على جمال سحرة على عمقها على تفاهة على والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع نهشبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحدد